إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده. لصليبك أيها المسيح نسجد، ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف واسمك نسمي. هلما يا معشر المؤمنين نسجد لقيامة المسيح المقدسة، لأن هو ذا بالصليب قد أتى الفرح لكل العالم. نبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته، لأنه إذا احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أباد وحطم.